من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا، وأسعد بلقائكم أنا حكمة رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد استمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعب لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشاط الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3335 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voynews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. تستهدف الحكومة توظيف 500,000 عامل مهاجر إندونيسي في الخارج على مراحل خلال الفترة من 2026 إلى سنة 2029 من خلال برنامج المدرسة المهنية انطلقت إلى العالم أو SMK Go Global. يشمل هذا البرنامج خريج المدارس المهنية والثانوية بالإضافة إلى عمد الجمهور الذين سيتلقون تدريبا مصمما خصيصا لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي. صرحت نائبة وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين كريستينا أرياني في جاكرتا يوم الأربعاء الثاني من سبتمبر بأن برنامج SMK Go Global لا يقتصر على خريج المدارس المهنية فقط، بل يمكن لخريج المدارس الثانوية وعامة الجمهور المشاركة فيه أيضا، مع تخصيص نسبة توظيف مختلفة. ما هو الهدف؟ سيتم توظيف 500,000 عامل في إندونيسيا على مراحل خلال فترة من 2026 إلى 2029. التوزيع كالتالي: 300,000 من خريج المدارس المهنية أو الثانوية، و 200,000 من عامة الناس كما أوضحت سابقا. أطلقت وزارة حماية العمال المهاجرين الإندونيسية برنامج SMK Go Global في 26 من أغسطس، ومنذ فتح باب التسجيل للدفعة الأولى، الموجتين الأولى والثانية، سجل أكثر من 14,000 شخص. نواصل تقديم الأخبار. تواصل الحكومة الإندونيسية تعزيز جهودها في صون التراث الثقافي، حيث أوصت خلال الأشهر الأربعة الماضية من مايو إلى أغسطس 2026 بإدراج أكثر من 740 موقعاً ضمن قائمة التراث الثقافي الوطني. وصرح وزير الثقافة فضل الظان يوم الأربعاء الثاني من سبتمبر بجاكرتا بأن هذه المواقع التي يبلغ عددها المئات ستخضع لجلسة استماع لاعتمادها، وفي حال اعتمادها جميعا سيصل إجمالي عدد مواقع التراث الثقافي الوطني بإندونيسيا إلى 1485 موقعا. وفقا لوزير فضل زون، يعد هذا الإنجاز تطورا إيجابيا للغاية في جهود الحكومة لحماية التراث التاريخي والثقافي المتنوع لإندونيسيا. وتستهدف وزارة الثقافة خلال عام 2026 إدراج 1750 موقعا ضمن قائمة التراث الثقافي، وحتى أغسطس تم تسجيل أكثر من 1100 موقع للتكييم والاعتماد. وستضم إندونيسيا قريبا 1485 موقعا للتراث الثقافي الوطني. تنوعت القطع الأثرية التي جرى فصحها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس تنوعا كبيرا، وشملت مباني، مواقع تاريخية، ومجموعات متحفية، بالإضافة إلى قطع أثرية معادة من الخارج. ومن بين القطع التي رشحت كمواقع للتراث الثقافي الوطني: قصر مرنيكا بجاكرتا، وجسر أمبيرا في باليمبانغ. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة أيضا على فحص 352 قطعة أثرية صادرها الهولنديون من مملكة بادونغ في بالي خلال حادثة بوبوتان بادونغ
عام 1906 والتي أعيدت الآن إلى إندونيسيا. النبوة الأخير من هذه النشرة، قدم وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو واجب العزاء الأخير وقع في سجل التعازي بوفاة الملك هارالد الخامس ملك النرويج في السفارة النرويجية بجاكرتا، وعرب عن أحر التعازي باسم الحكومة والشعب الإندونيسيين إلى العائلة المالكة وحكومة شعب النرويج. كما نشر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، أكد أن الملك هارالد الخامس سيخلد في الذاكرة لقيادته وإخلاصه وبساطته وتفانيه. حكم الملك هارالد الخامس النرويج منذ عام 1991 وحظي خلال فترة حكمه بإشادة واسعة النطاق محليا ودوليا، وتشير تقارير إلى أنه توفي يوم الجمعة الماضي وسيدفن في الضريح الملكي في أوسلو يوم الأربعاء. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

0: Voice of Indonesia.
1: حسناً أيها المستمعون الأعزاء، عندما يتعلق الأمر بالحب يبدو أن هناك دائماً قصة تروى من خلال الموسيقى. هذه المرة سنستمتع إلى صوت جيتا غوتاوا العذبي في أغنية هارموني تشينتا، وهي أغنية تجسد أجواء رائعتان عن جمال ألفة والمشاعر التي تنمو بين قلبين. اللحن خفيف والكلمات دافئة، وهي بالتأكيد مثالية لمرافقة أمسيتكم، لكل من يستمع بيومه مع أحبائه، أو ربما يتذكر شخصا ألفى على أيامه ببهجة وإشراقا. قد تكون هذه الأغنية الرقيق الأمثال. هيا بنا نستمع بأغنية هارموني جنتا لجيتا غوتاوا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: المستمعين الأعزاء، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال دونو: الوقت هو أفضل هدية. عندما يمنحك شخص وقته فإنه يمنحك جزءا من حياته لا يمكن استعادته. كان دونو أو وهيو سار دونو مذيعا إذاعيا وممثلا وكوميديا، واشتهر كأحد أعضاء الثلاثي الأسطوري واركوب ديكائي إلى جانب كاسينو وإندرو. بدأت مسيرته الفنية عام 1975 من خلال برنامج واركوب برامبورس الإذاعي، حيث أدى الشخصية سلامت التي نقلها لاهقا إلى شاشة السينما من خلال أفلام مناتهان عام 1979 وغينغسي دونغ عام 1980 وغديراسا عام 1981، قبل أن يشتهروا بالشخصية دونو في أفلام واركوب. وخلف صورته الكوميديات المرتبطة بالشخصية الساذجة والمرحة، عرف دونو بأنه الشخص الناقد وجد في عمله، فقد استخدم الفكاهة والكتابة ورسوم الكاريكاتورية وسيلة للتعبير عن النقد الاجتماعي والسياسي، كما عرف بدقته وحرصه في إعداد الشخصيات والمواد الكوميدية التي يقدمها.
2: Voice of Indonesia.
3: أيها المستمعون الأعزاء، قبل أن نستمع إلى أغنية التالية سوف نقدم لكم معلومات عن وزير الصناعة. إندونيسيا تمتلك رأس مال قوي لبناء صناعة متكاملة لسيارات الكهربائية. نقلا عن وكالة أنباء أنترا، أكد وزير الصناعة أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا أن إندونيسيا تمتلك رأس مال قوي لبناء صناعة متكاملة لسيارات الكهربائية، من مراحل الإنتاج الأولية إلى مراحل التصنيع النهائية. جاء ذلك خلال افتتاح مصنع إنتاج شركة BYD في سوبانغ بغرب جاوة يوم الخميس. وتشجع الحكومة الاستثمار في السيارات الكهربائية ليس فقط للتركيز على إنتاج سيارات، بل أيضا ليشمل معالجة المواد الخام وتصنيع البطاريات وتطوير السوق المحلية وصناعة إعادة تدوير البطاريات. وبحلول أبريل 2026 وصل عدد السيارات الكهربائية في إندونيسيا إلى أكثر من 468 ألف وحدة، تشمل المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات. وفي الوقت نفسه بلغت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في النصف الأول من عام 2026 نحو 70,095 وحدة، بحصة سوقية قدرها 16.06%. باعت شركة BYD وحدها حوالي 94,000 مركبة في إندونيسيا خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2026. بنسبة مكونات محلية تتراوح بين 40.8% و 47%. وترى الحكومة أن هذا النمو في السوق يجب أن يترافق مع تعزيز قاعدة تصنيع المركبات الكهربائية المحلية.
2: Voice of Indonesia.
3: هل تودون البقاء على تواصل دائم مع إندونيسيا؟ مع تطبيق RRI ديجيتال تصبح إندونيسيا أقرب إليكم. بث مباشر عالي الجودة وبودكاستات متنوعة وأخبار آنية بمصداقية راسخة. RRI ديجيتال بوابتكم الذكية إلى عالم RRI. حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستور. أحياناً لا يتعلق الانتظار بطول مدته بل بمدى أهمية شخص ما في حياتنا. تحاول أنجي التعبير عن هذه المشاعر ببساطة وعمق من خلال أغنية أنتظرك منونغو كامو. تتحدث الأغنية عن الوفاء والأمل عن شخص وعن شخص ما زال متمسكاً بالأمل رغم مرور الزمن. لذا لكل ما ينتظر أو شعور برغبة عارمة في عودة شخص ما، قد تجد هذه الأغنية صدى عميقا في قلوبكم. جهزوا قلوبكم وتذوقوا كل كلمة من كلماتها. إليكم أنجي بأغنية منونغو كامو لترافقكم في رحلتكم وقصصكم اليوم.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج بطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين، كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: أيها المستمعون الأوفياء، الآن أغنية ذات طابع مختلف تقدم لكم إدجتاف، أغنية مانغودارا، وهي أغنية شخصية وتأملية في آن واحد. تدعونا للتوقف عن صخب الحياة والتأمل في مشاعرنا وتجاربنا. صوت إدجتاف المميز يضفي على رسالة الأغنية مزيدا من الحميمية والصدق. أحياناً نحتاج فقط إلى مساحة للتنفس والتخلص مما كتمناه والسماح لأنفسنا باستعادة توازعنا. لذا لما يحتاج منكم إلى رفيق في رحلته اليوم، دعوا هذه الموسيقى ترافقكم للحظة. معكم إدجتاف بأغنية مانغودارا. استماعا سعيدا.

Voice of Indonesia الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.

مسيرة إنسانية ترى سخاتس في وقت كانت فيه إندونيسيا تخطو خطوها الأولى بعد الاستقلال. مستمعينا الأعزاء، لم تبقى رسالة الصليب الأحمر الأندونيسي حبيسة التاريخ، بل تحولت إلى عمل إنساني يلامس حياة الناس يوما بعد يوم. ومن أبرز مجالات عملي خدمة التبرع بالدم وتوفير الدم للمستشفيات والمرضى الذين هم في حاجة إليه، إلى جانب الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية وتوفير المساعدات الإنسانية وخدمات الصحة والاجتماع، كما يطلع بتدريب المتطوعين وتنشئة الأجيال الشابة من خلال حركة الصليب الأحمر للشباب وفرق المتطوعين. وقبل التبرع بالدم يخضع المتبرع لفحوص صحية أولية، منها قياس ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومستوى الهيموغلوبين لضمان سلامة المتبرع ومن سيستفيد من الدم. وعلى المستوى الدولي تستند الحركة إلى 7 مبادئ أساسية، في مقدمتها الإنسانية وعلم التمييز والحياد والاستقلال والتطوع والوحدة والعالمية.

0: مستمعين تتضح قيمة هذه المناسبة، فالعمل الإنساني لا يبدأ دائما بمشروع كبير، بل قد يبدأ بخطوة بسيطة، بقطرة دم أو بمساعدة للمحتاج أو بمتطوع يختار أن يكف إلى جانب آخر في وقت الشدة. وهنا في إندونيسيا يعد الثالث من سبتمبر تذكيرا بأن التضامن والتطوع والتكافل قيم تتجاوز الحدود والاختلافات، وأن العمل من أجل الإنسان يظل لغة يفهمها الجميع. فإذا كان التاريخ قد أرسى أسس هذا الصرح الإنساني، فإن استمراره اليوم يعتمد على وجود أناس مستعدين للعطاء والمبادرة والوقوف مع من يحتاج إلى المساعدة. وربما تكون أبسط مساهمة منا هي التي تصنع في النهاية فرقا كبيرا في حياة إنسان آخر. مستمعينا، شكرا لحسن متابعتكم لفقرة المنوعة الإندونيسية. نلتقي معكم في حكاية إندونيسية جديدة، وحتى ذلك الحين تقبلوا من جاكرتا أطيب التحيات. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. يمكنكم للتعليم أن يفتح أفاقا تتجاوز الحدود، وأن يحول التأثير المحلية إلى فرص عالمية. وتشاركنا نادية عابدين وهي طالبة في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، تجربة في تعليم الأطفال في إندونيسيا اللغة الإنجليزية، والتي قادتها إلى فرصة دولية من خلال برنامج المنحة الدراسية للمعلمين الإلكترونيين.
3: So at that time, since the street children.
2: في ذلك الوقت دعيت مبادرتي الاجتماعية التي كانت تهتم بأطفال الشوارع إلى السفارة الأمريكية للمشاركة في أحد العروض، وقد قدم أطفال الأرض باللغة الإنجليزية، ثم سئلوا كيف يمكنكم التحدث باللغة الإنجليزية ومن علمكم؟ فأجابوا نادية هي التي علمتنا كيف نتحدث باللغة الإنجليزية. إنها قالوا لي: ماذا عن انضمامك إلى برنامج المنحة الدراسية للمعلمين الإلكتروني؟ وكان البرنامج لا يزال متحن، لذلك تقدمت إليه. شارك في البرنامج الفن ومئة معلم.

0: من مختلف أنحاء العالم، وتم اختياري لأكون واحدة من المشاركين فيه. وبعد اختيارها من بين 2200 معلم من مختلف أنحاء العالم، تعكس رحلتها كيف يمكن للمعلمين أن يحدثوا تأثيراً في مجتمعهم المحلية، وفي الوقت نفسه أن يحظوا بفرص المساهمة وتطور الساحة العالمية. شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج فايتوك حصرياً على قناة VY Official على يوتيوب.
1: Voice of Indonesia.
2: حسناً أيها المستمعون، حان الوقت لتغيير موسيق بسيط لنعود بكم إلى إحدى أقوى أغانيها، تعاون جيروك وبريسا في أغنية كوتشوري لاجي، وهي أغنية تتميز بروح الروك لكنها في الوقت نفسه تحمل قصة حب ومشاعر يصعب نسيانها. يدفي مازيجين صوت جيروك وأسلوب بريسكا الموسيقى نكهة فريدة على هذه الأغنية لمحب الأغاني ذات الطابع الراق والرومانسي والعاطفي. تابعونا، ارفعوا الصوت قليلا ولنستمع إلى أغنية كاوتشوري لاجي لجيروك وبريسا بالأغنية كاوتشوري لاجي. استماعا سعيدا.

0: في زمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rri.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا والشبكة rri على مدار الساعة. rri.co.id، لأن المصداقية هي أول الخبر.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي باو باو. دي باو باو،
1: والذي يعني في باو باو. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
2: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
1: والتي تعني ما هي القصة. تدور هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا والمرشدة السياحية في قلعة قصر بوتان في مدينة باو باو بجنوب شرق سولاويسي. يسأل كريس عن المعلومات المتعلقة بالأحجار المقدسة في قلعة قصر بوتان. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
3: Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
4: Bagaimana ceritanya, Bu?
3: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
1: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
2: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
1: مما يعني ما هي القصة؟ سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
2: Bagaimana؟ Bagaimana؟
1: والتي تعني كيف.
2: Ceritanya؟ Ceritanya؟
1: والتي تعني قصتها.
2: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
1: والتي تعني ما هي القصة.
2: Batu؟ Batu؟
1: والتي تعني حجر.
2: Dianggap؟ Dianggap؟
1: والتي تعني تعتبر.
2: Sakral؟ Sakral؟
1: والتي تعني مقدس.
2: Masyarakat Buton؟ Masyarakat Buton؟
1: والتي تعني شعب بوتان.
2: Konon؟ Konon؟
1: والتي تعني يقال.
2: Menjadi؟ Menjadi؟
1: والتي تعني أصبح.
2: Tempat؟ Tempat؟
1: والتي تعني مكان.
2: Pertama kali؟ Pertama kali؟
1: والتي تعني أول مرة.
2: سلطان؟ سلطان؟
1: والتي تعني سلطان.
2: Menginjakan؟ Menginjakan؟
1: والتي تعني داس يدوس.
2: Kaki؟ Kaki؟
1: والتي تعني قدم. في سالف المحادثة سمعتم الجملة
2: Bagaimana ceritanya Bu؟ Bagaimana ceritanya Bu؟
1: مما يعني كيف القصة يا سيدتي؟ وفي تلك الجملة توجد الكلمة
2: Bagaimana؟ Bagaimana؟
1: بمعنى كيف، كأداة الاستفهام عن حدث ما، كما تستخدم
2: Bagaimana؟ Bagaimana?
1: Fi siyaqil jumlatil madhkurah lis-su'al 'anil hadats alladhi yaj'alu al-hajar al-mawjud fi qal'ati qasr Bhutan muqaddasan. Amma su'al 'anil hadats fataqtarim kalimatu.
2: Bagaimana ceritanya? Bagaimana? Bagaimana?
1: Bi kalimah.
2: Ceritanya. Ceritanya.
1: Wallati ta'ni qissatuha au qissati ma wara'a dhalika au tuzadu bi
2: kejadiannya. Kejadiannya.
1: Wallati ta'ni wuku'uha. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام كلمة
2: bagaimana. Bagaimana
1: كعادة الاستفهام في جمل أخرى.
2: Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya.
1: والتي تعني وقعت سرقة في المجمع السكني الذي أسكن فيه ليلة البارحة.
2: Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya?
1: Wallati ta'ni kaifa hadats dzalika?
2: Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Konon candi ini dibangun dalam satu malam.
1: Wallati ta'ni yuqal anna hadzal ma'bad tamma bina'uhu fi lailatin wahidah.
2: Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya?
1: والتي تعني ما هي القصة. يعد حسن قصر بوطان حصنا دفاعيا لسلطنة بوطان حيث تم بناؤه ابتداء من القرن السادس عشر. يقع الحصن في مدينة باوباو بجزيرة بوطان في مقاطعة سلاويسي الجنوبية الشرقية. يعرف الحصن أيضا باسم حصن ووليو وتعني كلمة ووليو المجموعة العراقية التي تسكن بوطان وباوباو بجنوب شرق سلاويسي أو اللغة التي تتحدث بها قبيلة ووليو. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
3: Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
4: Bagaimana ceritanya, Bu?
3: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
1: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية والتي كانت تحت عنوان
2: bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
1: مما يعني ما هي القصة؟ نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
2: رانوف،
1: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء. Voice of Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum mustamaina al-kiram fi rihlatin jadida ma'a barnamaj al-iftitan al-indonesi. Ma'akum Filza Halwa. Yasurruni an rafikukum al-yawm fi rihlatin jadida liktishaf jamal indonesia wa thaqafatiha al-ghaniya. Wa tamanna an takdu ma'ana daqa'ik mali'a bil mut'ah wal fa'idah. هل تصدقون أن هناك مهرجانا في إندونيسيا ينتظره آلاف الناس كل عام للبحث عن دورة بحرية صغيرة؟ قد يبدو الأمر غريبا، لكن هذه الدورة ليست عادية، بل ترتبط بأسطورة توارث جيلا بعد جيل، وتجعل من هذا المهرجان واحدا من أكثر التقاليد تميزا في جزيرة لومبورغ. واليوم سنأخذكم إلى هناك. يقام مهرجان باونيالي كل عام في السواحل الجنوبية لجزيرة لومبوك، وخاصة في شاطع سيجين بمنطقة مندليكا. وكلمة باو في لغة الساسكية تعني الصيد أو الامساك، بينما تعني نيالي الديدا البحرية الملونة التي لا تظهر إلا مرة واحدة في السنة. وترتبط هذه العادة بأسطورة الأميرة مندليكا، وهي أميرة عرفت بجمالها وحكمتها، وتقدم لخطباتها عدد كبير من الأمراء. ولكي تمنع اندلاع النزاع بينهم، اختارت أن تضحي بنفسها وألقت نفسها في البحر. وبعد ذلك ظهرت على سطح الماء كائنات بحرية صغيرة عرفت باسم نيالي. ولذلك يؤمن المجتمع المحلي بأنها رمز للتضحية والوحدة والسلام. واليوم لا يقتصر المهرجان على صيد نيالي فقط، بل يشمل أيضا عروضا فنية ومسرحية تحكي قصة الأميرة مندليكا، وفعاليات ثقافية تعكس تراث الشعب ساساك. ويؤكد محافظ لومبوك الوسطى السيد لالوبات البحري أهمية الحفاظ على هذا المهرجان باعتباره جزءا من التراث الثقافي الذي ورثه المجتمع عن أجداده. وفيما يلي تصريحه: إن هذا المهرجان يعد تراثا ثقافيا ورثناه عن أجدادنا، ولذلك يجب أن نحافظ عليه ونواصل الحفاظ عليه.

إذا كنتم ترغبون في زيارة لامبورغ، فإن أفضل وقت لحضور مهرجان باونيالي هو شهر فبراير، حيث تبدأ الأنشطة الثقافية منذ المساء، بينما تقام عملية صيد نيالي قبل شروق الشمس. وننصحكم بالوصول مبكراً وارتداء أغذية مريحة تناسب السير على الشاطئ. ولا تنسوا إحضار الكاميرا، لأن اللحظات شروق الشمس فوق شاطئ سيجير تعد من أجمل المشاهد التي يمكن توثيقها. ولا تفوتوا أيضاً تذوق أشهر أطباق لومبورغ مثل أيام تالي وان وبليسين كانكون لتكتمل رحلتكم بنكهات الجزيرة الأصيلة.

0: Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الكرام، بعد أن تعرفنا على مهرجان باونيالي وأسطورة الأميرة مندليكا، ندعوكم الآن لاستماع إلى إحدى الأغنيات الشعبية من جزيرة لومبوك، وهي أغنية تجينينغ تجنا التي تجسد جمال الثقافة الساسكية وروحها الأصيلة. فلنستمع الآن إلى أغنية تجينينغ تجنا.

أيها مستمعي فويس أوف إندونيسيا الكرام حيثما كنتم، لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، فكوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا حيث نخاطب العالم عبر الموجات القصيرة بذات بقدرها 335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، وعبر صفحتنا في الانترنت بالموقع www.venus.id أو في التطبيق RRI Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا الانستغرام @voy_official. كما يمكنكم أيضا التواصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voylistener@gmail.com.